بحر خلتني بجيب الحيمة سبرج عقلي طيار هذا الزين شبايح وهمة أدرد هيك تهج الغيمة تعرف كي تسرايح بكلمة بنت خيال.

تعرف كي تشرايح بالكلمة بنت خيامك بايا عري نسلم للرب الفوقاني

النهار رجلي والمكتب بداني حتى نلقى عين البرني هذا الزين اللي عذبني شتها بلا بصايا

البرني هل زين اللي عذبني شتها بالمصايره واللي غفر مني ما دركوا اخبار ذا الزين اللي شت ويا مسا من اللي شت وانا غيس انا عاد مرايه تنس عقلي صار شطاير يا غرام الخلدات الوسع ويكثر الضماير هايا خاطر ما خدوش يجلو العماري

قرصان ليك بحرية هذا القول ليك انت يا ما تواتي لشكاية تتمشى مشيان دوخية